سابرين جاربن ده رمك فإن ريسا بيبين Bring Your Love كلمنا هي ايدن نانا عرادو لودو اسمع كنت تتعلم تأشي فوق سوشيال ميديا وفيامنت انت رايت لست السفاريات أشار شارو وتشوشكين ومن غوريلا سار جوردين نخسب زبا خوكول مات نوفند الهات سوا تتخدوش اتنت شايتا اتنتكلم فوق رونالدو بروبيامنت ما شو عرا لهاريتشو أشار شارو دان اتحان بقو ييت لبروبابلي ايا لحار سنة الهايكون ايات يكمبيتي في الفوتبول و يغسيم نسوما بو يعمل بارتي من تيم اونستامنت تا اللتالي عندو موش بيرسونا كبير Pero għandu ħet 40 sena li fix-xena tal-futbol milli jgħidu li għax imma dantx nifhem sewwa huwa meqjus bħala bniedem xieħ jien dejjem nafu jilab u l-aħħar darba kelli sa din realization jilha li semmewni għal Wayne Rooney. Wayne Rooney u Ronaldo proprja indaqs fleta. Imma jekk isan ħdej xulxejn, Ronaldo jidher ħafna ħjar minni anka l-fiżiku l-istat li jinsab ġismu fih. Wayne Rooney isek persuna li tinserta f'kull public sib fl-irkejjen ta' Londra. هاي دي سبجيني يا ما نبقاش نرى رونالد